غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

0: راديو يلا.
1: ولسه ما خلصت الأغاني، موعدنا مع ساعة من أجمل الأغاني العربية المنوعة، بس بعد موجز صغير للأنباء. راديو يلا، راديو بيسمعك.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. رفض البرلمان رسميا ترشيح زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون لرئاسة الوزراء في جلسة الاقتراع الأولى التي انتهت بسقوطها بأغلبية ساحقة. وصوت 248 نائبا بلا ضد حكومة أندرسون المقترحة مقابل 99 صوتا لصالحها، فيما اعتبرت أندرسون هذه النتيجة المتوقعة خطوة إجبارية لدفع المفاوضات، محددة دعوتها لنقل التكليف إلى زعيم المعتدلين ألف كريسترسون، وهو ما أيده حزب الوسط أيضا. وبعد هذا السقوط المتوقع في جلسة التصويت، تتجه الأنظار الآن نحو رئيس البرلمان الذي يبدأ جولة اتصالات حاسمة مع قادة الأحزاب لتحديد هوية المكلف القادم بتشكيل الحكومة. وبرغم دعم كل من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وحزب الوسط الصريح إلى منح التكليف الرسمي لزعيم المعتدلين ألف كريسترسون، دخل حزب اليسار على الخط بمناورة مضادة مقترحا تكليف قيادة حزب الوسط نفسها بمهمة التشكيل، في محاولة لإجبارها على الاصطدام بالواقع الحسابي وتحمل مسؤولية تعطيل المسار الحكومي. وفي العرف الدستوري لا تعد الاتصالات التي يجريها رئيس البرلمان أو جولة الرئيس مجرد مشاورات شكلية، بل هي عملية مسح سياسي دقيقة لاستكشاف خرائط التحالفات عن قرب، حيث يسعى رئيس البرلمان قبل منح أي مهمة استطلاع لأي زعيم حزبي إلى التأكد من وجود فرصة حقيقية ولو ضئيلة تمنع تصويت الأغلبية المطلقة ضد هذا المرشح، لتجنب حرق المحاولات الدستورية الأربع ودفع البلاد نحو انتخابات مبكرة دون طائل. أما على صعيد الحوادث، وفي حادثة مأساوية شهدتها مدينة هيرنساند، عثر على شخص مسن متوفى داخل منزله من قبل أحد أقاربه بعد أن فشلت طواقم الرعاية المنزلية في ملاحظة وفاته رغم إجرائها زيارتين متتاليتين للمنزل. وكان المسن قد ضغط على جرس الإنذار لطلب المساعدة، إلا أن موظفي الرعاية الذين استجابوا للنداء لم يدخلوا إلى غرفة النوم حيث كان يتواجد، سواء في الزيارة الأولى أو الثانية التي عقبتها. واعترفت البلدية بهذا الفشل الذريع مقرة بأن إهمال الطواقم أدى إلى بقاء حالة الوفاة غير مكتشفة حتى وصول العائلة، ما دفعها لرفع بلاغ رسمي ضد نفسها للجهات الرقابية. أما ختام الموجز، فقد ألقت السلطات المغربية القبض على شاب سويدي مطلوب للعدالة إثر إدانته مسبقا بالتورط في تجنيد أشخاص لتنفيذ عملية اغتيال لصالح عصابة الجريمة. وأوقف الشاب في مدينة أغادير المغربية، حيث أودع قيد الاحتجاز تمهيدا لتسليمه إلى السويد، ليصبح بذلك خامس مطلوب سويدي خطير يلقى القبض عليه في المغرب خلال الشهر الجاري فقط. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
0: إعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء الراديو يلا.

0: ولسه اللي جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. رفض البرلمان رسميا ترشيح زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون لرئاسة الوزراء في جلسة الاقتراع الأولى التي انتهت بسقوطها بأغلبية سحيقة. وصوت 148 نائبا بلا ضد حكومة أندرسون المقترحة مقابل 99 صوتا لصالحها. في نفس السياق اجمعت احزاب كتلة اليسار والبيئة والوسط على دعم منح زعيم حزب المعتدلين ولف كريسترسون التكليف الرسمية لمحاولة تشكيل الحكومة عقب اسقاط البرلمان لترشيح ماجدالينا أندرسون. وياتي هذا الموقف الموحد كمناورة سياسية لشراء الوقت لصالح معسكر اليسار، حيث تسعى هذه الاحزاب لاستغلال فترة تكليف كريسترسون في اجراء مفاوضات مغلقة فيما بينها لحل خلافاتها الداخلية وصياغة بديل حكومي مشترك، لعلمها المسبق بأن حظوظ زعيم المعتدلين في نيل ثقة البرلمان معدومة في ظل المعطيات الحالية. على جانب آخر، أوصى تحقيق حكومي بتسهيل تبادل المعلومات السرية بين الشرطة ومراكز الطوارئ وطواقم الإسعاف لحماية المسعفين من خطر الاعتداءات المتكررة. وجاء هذا التحرك على خلفية جريمة القتل التي راح ضحيتها مسعفة في بلدة هارمونغار الخريف الماضي على يد شاب كان قد هدد مسعفا آخر قبل أيام فقط من تنفيذ جريمته. وتضمنت المقترحات السماح بتدوين السوابق العنيفة للمريض في سجله الطبي، إلا أن التحقيق رفض قطعيا مقترح ما يعرف بوسم العناوين، وهو نظام يضع إشارات تحذيرية مسبقة لطواقم الإسعاف على المنازل التي شهدت حوادث عنف، معللا هذا الرفض بتأثيره السلبي على مبدأ الضمانات القانونية للمواطنين. وفي منظومة الرعاية السويدية يمثل رفض وسم العناوين تجسيدا حرفيا لمبدأ سلامة الإجراءات، إذ يرى المشرع أن وسم عنوان سكني بأكمله بسبب ساكن سابق قد يؤدي إلى تردد طاقم الإسعاف وتأخرهم في إنقاذ سكان جدد أبرياء انتقلوا للسكن في العنوان ذاته. ختام الموجز. قررت المحكمة إيداع فتاة تبلغ من العمر 15 عاما قيد الحبس الاحتياطي في مقاطعة هالاند للاشتباه في شروعها بالقتل باستخدام سلاح أو أداة لم يكشف عن نوعها. وأسفر الهجوم الذي وقع صباح يوم الاثنين عن إصابات طفيفة جدا للضحية الذي لا تربطه أي علاقة سابقة بالمتهمة، فيما اعترفت الفتاة أمام التحقيق بارتكابها الجرم لكنها نفت قطعيا وجود أي نية لديها للقتل. هذا كان موجزنا. تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: إعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: وهي من جديد، ومثل ما وعدناكم رح نتابع معكم بساعة غنائية متنوعة خلال ساعة كاملة من هلأ. راديو يلا، راديو بيسمعك.

0: راديو يلا.
1: يا شمس العمر في اليوم في لأنسى حبك ما عاد في العمر صوب الكبر ميش.

العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟